حشو قدايلة علقم ليلة حشو قدايلة علقم ليلة حشو قدايلة أركع عشا بيقوم لبام بيقومي سوايات تومو سويتو قوم تتوم قنبر

بتبني ريحتي حشوق دايله علو مايله حشوق دايله علو مايله عكي عشا ديروم بام ديروم

تكون عبرة لمن يعتبر. خليها أنا نهاري خبحب كي بنتي ولا أختي تخرج في الشارع حبها رأسها الفوق، مش كما قالوا لي كان جيت تمشي رأس كله طارك ما ليتوش. مش صحيح، أنا مرأة نمشي ورأسي الفوق، ما عندي عليش نمشي رأسي الفوق.

0: Los Groove, l'émission qui exhume les genres musicaux et artistes oubliés à travers les sillons du vinyle. Tous les premiers lundis du mois de 21h à 22h sur Prune.
1: كلام كوبل قادم خودا قاوة ماشي من الزيتنا كوخودا دمو شاورو سارشا باروزا شابو بعد خوب سارشا بخو بس بادو
2: رابي داري داري
1: شابو نبوس نفاري تمس الفارزونا نوس ازو شتوكي بودي زابون داروس ازو شتوكي استي كلام كوري كوري كالو نوس ساقل ساقل فازي فاورا تير قادم بوبا قاقامو انجرو يبيت استودم سارو انج استي مثل ماين دباين خو بوينا موني تو دباين مو كورنا دوري تو دسات مو نسي دي دعلي مو بحتس مصطفو ميخونا راتاتا داري رابوشتو كي بعدو داتا راب خونو خودشون معلوماتا انتا ناداري يولا اينو قاتا كولو يكالو نكولو يكا دا فيسبو كامبو دي خودو ايوا اميشام توتزا دي خودو ايما توبو بچيبو دا قونو ايما كيريس باندا باساس مورا كيريس خاندا اترا كايوم توشت مصطفو اس فيريس تاندا ايه